صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربعا هنا في مكان، تحية صباحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم مع انطلاق بثنا لهذا اليوم السبت 25 من أيلول سبتمبر 2026 الموافق 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان مستمعين يأتيكم على موجات FM التالية 92 فارزة 3 الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، وعلى 88 فارزة 8 شمال البلاد صفد والجليل وأوسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، وعلى 99 فارزة 3 حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وأخيرا على التردد 93 فارزة 7 أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. وطبعا لا ننسى موقعنا الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين في كل مكان. خير ما نستهل به يومنا تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة النمل. أما بانتظاركم الآن مستمعينا ومستمعاتنا فيروزيات سيدة الصباح حتى السادسة.
2: أنتم مع مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية بأن مدير المخابرات المصرية عباس كامل زار إسرائيل سرا قبل 7 أكتوبر بعشرة أيام تقريبا. وقالت مصادر إسرائيلية ومصرية وأمريكية وأوروبية إن كامل حذر خلال الزيارة من أن حماس تقوم بتنظيم صفوفها توطئة لشن هجوم كبير من غزة خلال فترة قريبة، ولم تذكر المجلة مع من اجتمع كامل. على صعيد ذي صلة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يطلع رؤساء الدوائر الأمنية عن محادثة التحذير التي تلقاها من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل 7 أكتوبر بأيام حول هجوم محتمل لحماس. واستند تقرير الصحيفة إلى بروتوكول داخلي وإلى ما قاله 5 مسؤولين إسرائيليين سابقين من أن هذه المحادثة لم تذكر خلال نقاش أمني جرى في 1 أكتوبر. ورفض نتنياهو اقتراحات قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية بتوجيه ضربة عسكرية لحماس في القطاع، بداعي أن مثل هذه الخطوة ستعرض للخطر الاتصالات الرامية إلى التطبيع مع السعودية. قدمت طهران إلى واشنطن خطة مدتها 7 أيام تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة فيه بشكل كامل. وقال وزير الخارجية الإيراني عراقشي إن هذه الفترة ستبدأ عندما تقبل الولايات المتحدة الخطة. تستأنف صباح اليوم أعمال البحث عن الشاب الذي فقدت آثاره بعد أن دخل مياه البحر في أشكلون قبالة شاطئ دليلة مع شخصين آخرين تم انتشالهما مساء أمس وهما في حالة خطيرة وطفيفة توالية. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن هذا الشاب يدعى عماد عبد العزيز الخرابشة وعمره 17 عاما من سكان منطقة الفرعة قرب كسيفة في النقب. علم أن ضحية حادث السير الذي وقع مساء أمس في غور الأردن على طريق رقم 90 هو عبد الله زعبي من سكان الناصرة، والمرحوم في 42 من العمر، كما أصيب 5 آخرون توصف حالة 2 منهم بخطيرة. وفي غضون ذلك أصيب الليلة الماضية في عكا راكب دراجة نارية 20 بجروح خطيرة من جراء انزلاقها. في جلجوليا ألقت البارحة مسيرة قنبلة على سطح أحد المنازل على خلفية جنائية مرجحة ولم تقع إصابات. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا لتبقى غدا دون تغير يذكر. في 7 مستمعينا الكرام لقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع ريم مارون.
3: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم والهوطة.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحا.
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
10: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع ريم مارون.
11: خمس دقائق بعد السادسة، ساعتنا الآن هنا في مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا مع مشواركم الصباحي. صحافة دوت نت على مدى ساعة من الوقت نطلعكم على آخر ما ورد في مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 25 من أيلول سبتمبر 2026 الموافق 15 من ربيع الآخر عام 1448 هجرية. أقرأ عليكم هذا الصباح من كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط، النهار، عرب 48 بكرة، وطبعا لنا نظرة على أسعار الصرف، ونختتم قراءتنا كالمعتاد مع موقعنا الإلكتروني makan.org.il. وقبل أن نكون مع فقرة غنائية مستمعين أولى، نذكر إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار على تطبيق واتساب، يمكنكم متابعتها طبعا من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. تحية من الطاقم لهذا الصباح في الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور، معكم في الإعداد وتقديم أنا ريم مارون. صباح الخير.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: نجدد تحية صباحية لكل من انضم إلينا الآن. أنتم على موجات راديو مكان، نبدأ مشوارنا الصباحي مع صحيفة كل العرب. إذن تقرير: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الرسائل بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم وتظهران مؤشرات إيجابية. أقرأ عليكم من شريط الأخبار في موقع كل العرب: بعد فقدان أثرها لسبعة أيام، العثور على الفتاة غزل حمامي من الناصرة سالمة معافى. جلجوليا: إلقاء عبوة ناسفة بواسطة طائرة مسيرة على مبنى دون تسجيل إصابات. حادثة غامضة في الناصرة، العثور على رفات شخص داخل المقبرة الإسلامية القديمة. والاستخبارات الأمريكية تقدر أن السعودية لا تستبعد تطوير سلاح نووي.

نيويورك تايمز: بن زايد حذر نتنياهو من هجوم لحماس قبل 7 أكتوبر ولم يذكر في الاجتماع الأمني. سلام من الأمم المتحدة: لا سلاح خارج مؤسسات الدولة، وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. من شباك العربية والعالمية في موقع كل العرب: وول ستريت جورنال، بن سلمان يدعو ترامب إلى مواصلة الضغط على إيران.

في شباك الأكثر قراءة في موقع كل العرب، إحدى أصغر دول العالم تفتتح سفارتها لدى إسرائيل بالقدس، وقصة عن دولة خليجية حاولت تغيير موقفها.

أدخل إلى شباك الصحة في موقع كل العرب، العلاج البديل تحديدا، طرق طبيعية لتخفيف الزكام وتسريع الشفاء بطريقة أمنة مع تعزيز جهاز المناعة في موسم طبعا تشتد فيه الأمراض الزكامية. يمكنكم قراءة هذا التقرير في شباك الصحة.

أم الفحم تحتفي بيوم ذوي الهمم في فعالية أثر يعاش جمال يجمعنا بالمركز الجماهيري. عائلة مكلومة وهتافات غاضبة وقفة في أم الفحم تنديدا بمقتل علاء محميد برصاص الشرطة. إذن دعونا ننتقل من موقع كل العرب إلى الصنارة دوت نت. إلقاء جسم يشتبه بأنه عسكري مسروق قرب مجمع سكني في جلجوليا والشرطة تحقق. عرقجي مستعدون لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا قبلت واشنطن بالخطة الإيرانية. الفتى غزا الحمامي من الناصرة سالمة معافاة. وعقد راية صلح بين عائلة الشيخ وعائلة مرعي في طوبة الزنجرية. مصرع عبد الله زعبي وإصابة آخرين بحادث طرق مروع على شارع 90 في غور الأردن. العثور على رفات شخص ملفوفة بأكفان داخل المقبرة الإسلامية القديمة في الناصرة. نقرأ من الصنارة دوت نت. مقتل محمد ياسين من طمرة بإطلاق النار في كابول. خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة: انسحاب 10,000 وفود، هجوم على قطر وتركيا واستعراض البيجر. اعتقال 33 عاملا من الضفة الغربية بشبهة الإقامة في البلاد دون تصريح. ورفض مواصلة العمل لديه خلاف بين مشغل وعامل من الضفة ينتهي باعتداء وإطلاق نار في قلنسوة. مرفق أيضا فيديو يوثق الحادثة.

ربما ننتقل لشباك أخبار الكنيسة. لجنة الانتخابات تشطب عوفر كسيف وسامي أبو شحادي، والحسم ينتقل إلى المحكمة العليا. ولليوم الثاني على التوالي لجنة الانتخابات تواصل بحث طلبات شطب قوائم ومرشحين للكنيسة. كل أخبار الكنيسة تجدونها في موقع الصنارة دوت نت، وتحديدا في شباك أخبار الكنيسة. نتوقف مع فاصل غنائي ومن ثم نعود. صحفة نت، ابقوا معنا.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: نجدد تحية صباحية لكم ولكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع صحافة نت، 6 دقائق قبل السادسة والنصف. أنتقل بكم إلى موقع عرب 48. إيران تنقل خطى إلى واشنطن وتشترط فتح مضيق هرمز بها خلال 7 أيام. مسؤول أمريكي: عقدنا مناقشات بناءة مع إيران عبر وسطاء ونواصل مناقشة المسائل النووية. عرقجي: نقلنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة 7 أيام، وإذا توفرت الشروط يمكن إعادة فتح مضيق هرمز من خلالها. مصدر لوكالة فارس: الادعاءات بإرسال خبراء تقنيين من إيران إلى نيويورك للانضمام إلى المفاوضات غير صحيحة. إذن نقرأ من آخر الأخبار في موقع عرب 48. غزة: عدد من الشهداء والجرحى بنيران وقصف الاحتلال الجمعة. منظمة العفو الدولية تدعو إلى حل وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية. اجتماع في نيويورك بمشاركة قطر بشأن غزة، دعوة لمساعدات بلا عوائق قبل موسم أو فصل الشتاء. ذكاء اصطناعي يتنبأ بأكثر أشكال جزيئات الأدوية استقراراً. 2.2 مليون طفل في اليمن مهددون بسوء التغذية الحاد في عام 2026. الأكثر قراءة على عرب 48. غرق 3 شبان من النقب في بحر أشكيلون، إنقاذ 2 والبحث عن الأخير. مصرع رجل من الناصرة و5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق في الأغوار. مقتل شاب من طمرة بجريمة إطلاق نار في كابول. أهل من قلنسوة والطيبة يتظاهرون تنديدا بأوامر إخلاء وهدم منازل. دكتور حسن جبرين: ملف أبو شحادي يضع المحكمة العليا أمام اختبار المساواة بين العرب واليهود. التجمع مستمرون في معركة إلغاء شطب سامي أبو شحادي، ولن تنجح محاولات استهدافنا وإقصاء المجتمع العربي. الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو جنوب لبنان إثر تشخيص خاطئ أقرأ عليكم من شباك الإسرائيليات في عرب 48. غواصة 6 لإسرائيل بسعر منخفض مقابل إزالة معارضتها لبيع 4 غواصات لمصر. شطب الأحزاب العربية بموجب المعادلة: إسرائيل تقتل وتدمر والفلسطينيون يحاسبون على التنديد. استطلاع المشتركة: 7 مقاعد و55 للمعارضة الصهيونية مقابل 49 لأحزاب الائتلاف. نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: هجوم في كل الاتجاهات وتكرار للإدعاءات. ننتقل لأخبار عربية ودولية، نبقى مع 48. اجتماع عسكري ثلاثي رفيع: تركيا باكستان وباكستان تبحثان دعم السعودية في مواجهة الحوثيين. إيران تنقل خطى إلى واشنطن وتشترط فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ت ترامب يبحث الحرب مع إيران، مع نظيره الصيني قد نحقق نتائج ممتازة.

هناك أيضا شباك مقالات وأراء الانتخابات الإسرائيلية 2026 أي مين سيحكم. بإمكانكم الاطلاع على التفصيل أيضا في هذا الشباك. الشطب والمحو مترادفات تحمل نفس العلامة التجارية الإسرائيلية. التحالف الأمني الإسرائيلي المغربي، أقرأ عليكم بعض العناوين في شباك المقالات. من صاحب البيت إلى سيد الكنيسة والحاجة إلى بناء مشروع عربي جامع. عن مجد الكروم والبؤرة الاستيطانية، الوجهة والعبرة، التفصيل في شباك المقالات. انتخابات الكنيسة الإسرائيلية 2026، القوائم الانتخابية والبرامج السياسية. دعونا ننتقل إلى الشرق الأوسط.

صحيفة العرب الأولى: ترامب يلمح إلى انفراج في هرمز، وبازشكيان يريد العودة إلى مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة تحذر الصين من دعم إيران. واشنطن وطهران تبحثان مخرجا تدريجيا للحرب. القوات اليمنية تستعيد مواقع من الحوثيين، والتزام سعودي تركي باكستاني بالدفاع الجماعي. سلام في الأمم المتحدة: لبنان يتمسك بالانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح. رسالة اليمن للعالم: نفذوا قراراتكم وأوقفوا سلاح الحوثيين. الأمم المتحدة توسع قائمة الشركات غير القانونية المرتبطة بالمستوطنات. مقتل جنديين إسرائيليين في غزة بانفجار عرضي لمسيرة. التحالف: تدمير مسيرتين باتجاه منطقة الرياض وباليستيين نحو خميس مشيط. فرنسا تعمل على إصدار قرار أممي بشأن مضيق هرمز. البيت الأبيض منع السي إن إن من مرافقة ترامب على متن طائرة الرئاسة. الكونغو مقتل 14 شخصا إثر تحطم طائرة بينهم 2 من كبار المسؤولين العسكريين. 5 قتلى في كييف بعيد إعلان أوكرانيا السماح لها بإنتاج صواريخ باتريوت. قمة مبهرة شكلا وفقيرة مضمونا. اختتام محادثات ترامب وشي باحتساء الشاي. بوتين: روسيا لا تستعد لأي صراع مع أوروبا. وترامب وشي يمددان الهدنة ويؤجلان الخلاف. ترامب يصف زيارة شي بالإيجابية جدا ويبحث معه حرب إيران. قبل أن نتوقف مع فاصل غنائي قصير، نقرأ من شباك الاقتصاد في صحيفة العرب الأولى: تراجع النفط يخفف ضغوط السندات ويدعم استقرار وول ستريت. ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر خلال أيلول سبتمبر. الفقر يعود للارتفاع في الأرجنتين مع تآكل الأجور. أوروبا تحشد الدعم والضرائب لاحتواء صدمة أسعار الوقود. الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تراجع النفط. بروكسل تطالب لندن بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية. الدولار يرتفع ويتجه لتسجيل ثان. النحاس أيضا يرتفع قليلا ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. أما الذهب يتراجع متجها لتسجيل خسارة أسبوعية.

أنتقل إلى شباك صحة وعلوم. الذكاء الاصطناعي يرصد خطر سرطان البنكرياس مبكرا. الأرز أم البطاطس، أيهما أفضل لسكر الدم؟ وأخطاء غذائية قد ترفع ضغط الدم، ليس بالملح فقط. بإمكانكم الاطلاع على التفاصيل هذه العناوين في صحة وعلوم مع الشرق الأوسط. دراسة: مكملات فيتامين دي قد تسرع التراجع الإدراكي عند تناولها بلا حاجة.

القهوة مقابل الشاي أيهما أفضل لصحة العظام؟ ونقرأ أيضا من يوميات الشرق.

مصير مجهول لأبشع مبنى في باريس بعد رفض مشروع تجديده. ثواني معدودة مستمعينا ونتوقف مع فاصل غنائي ومن ثم نعود لقراءة أبرز عناوين الصحف العربية المحلية والعالمية على مدى ساعة من الوقت مع صحفنت. صباح الخير.

0: عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: من جديد تحية صباحية لكم، الفقرة الأخيرة من صحافة نت لآخر الأخبار المحلية العالمية والعربية. نقرأ من النهار: ترامب يرفض مقترح إيران لوقف إطلاق النار. نيويورك تجمع قادة العالم لليوم الخامس، النهار تواكب أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. حرب لبنان، تصعد إسرائيل جنوبا، سلام إلى واشنطن ولقاء مرتقب مع روبيو. السعودية اعتراض مسيرات حوثية باتجاه الرياض. تأثير طوفان نيبال على دول الخليج، وترامب يرفض مقترح إيران لوقف النار. وزير الدفاع السعودي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني مواجهة الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. العراق والكويت تتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة. ترامب يصطحب شي في جولة لموقع قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض. علامات التعجب على وجه محمد صلاح يبدي استغرابه من قرار حسام حسن.

كان هذا في الرئيسية لجريدة النهار. ربما ننتقل إلى شباك آخر نقرأ بعض العناوين البارزة. سوريا إحباط تهريب مواد مخدرة ومسكرات عقلية قديمة من لبنان. حادثة مزار سيدة لبنان حريصة تتفاعل ونقد لاذع من رجل دين. التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية ظاهرة قديمة في تجدد. تأجيل افتتاح معبر العبودية شمال لبنان، ما أسباب التأخير؟

واشنطن منسجمة وباريس شريكة دعم الجيش لحصر السلاح. جوزيف عون في المؤتمر الإقليمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للحرب قواعد، وإسرائيل ليست استثناء. توغل إسرائيلي في كفر شوبة وتحليق للطيران الحربي فوق عدد من المناطق. منع الفراغ قبل تسليم الجنوب إلى الدولة اللبنانية. بابا الفاتيكان ليون يحذر

حذر من جنة الآلات لا تألف الحروب. البابلون يحذر من خطر انزلاق البشرية نحو مستقبل تهيمن فيه جنة من الآلات على الأرض. أقرأ الآن تحديدا من شباك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تطورات تشات جي بي تي، التفاعل الصوتي يرتقي ليصبح واجهة تحكم رئيسية. الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية، موضة الأزياء تصنع من جديد. كل ما نعرفه عن جهاز ميتا الجديد للذكاء الاصطناعي، تقرير يفصل في جريدة النهار تحت عنوان تكنولوجيا. معركة الذكاء الاصطناعي بين أمريكا والصين سباق بلا فائز. في ظل الانتقادات، نظرات من ميتا بدون كاميرات والذكاء الخارق على حساب الميتافيرس. جاهزية البنية التحتية، تضع الإمارات بصدارة الخليج في سوق السيارات الكهربائية. الروبوت يفشل في تقليد ميسي وكريستيانو رونالدو. قمة الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة، ماذا حملت للعالم؟ وأخيراً، مايكروسوفت ترهن على الخليج الرقمي باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار. أنتقل أخيراً لموقع مكان الإلكتروني. أبناء الشعب اليهودي يحتفلون بعيد العرش سوكوت. جيش الدفاع يعلن تصفية عنصرين من حماس في قطاع غزة، اتهام حسين حجرات بقتل هاشم حجرات بظروف مشددة. فرنسا تعتزم إرسال قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية. ضبط وسائل قتالية واعتقال 3 مشبوهات.

جيش الدفاع يعلن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه حيث تعمل القوات في جنوب لبنان. في جلجوليا ألقت البارحة مسيرة قنبلة على سطح أحد المنازل على خلفية جنائية مرجحة ولا إصابات. تستأنف صباح اليوم أعمال البحث عن الشاب الذي فقدت أثاره بعد أن دخل مياه البحر في أشكلون قبالة شاطئ إدليلة مع شخصين آخرين تم انتشالهما مساء أمس وهما في حالة خطيرة وطفيفة توالياً. هذا أبرز ما جاء في شريط الأخبار على موقع مكان دوت نت دوت أورج دوت آي إل عفواً. ونلفت انتباه طبعاً مستمعينا ومستمعاتنا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. نقف مع أغنية قصيرة ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

أربع دقائق تفصلنا عن نشرة الأخبار، أخبار السابعة مع الزميل عبد الله خضر. إذن نظرة على أحوال سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، يقف عند 3.05 الدينار 4.03، واليورو يقف عند 3.04 شيكل. أحوال الطقس لهذا اليوم، تنخفض درجة الحرارة قليلا لتبقى غدا دون تغير يذكر. إذن نشكر الزميل كوبي مور، رافقني في هذه التغطية مع صحافة دوت نت ونقلني إلى الأثير. شكرا لك كوبي. كنت معكم أنا ريم مارون في الإعداد والتقديم. كما ذكرنا في السابعة، نشرة الأخبار مع الزميل عبد الله خضر، ومن ثم نكون مع كوكتيل صباحي لهذا اليوم السبت. رافقونا مستمعينا ضمن فقراتنا الصباحية والمنوعة لهذا اليوم. نرجو لكم يوما طيبا وهنيئا من راديو مكان. صباح الخير.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت مجلة أتلانتيك الأمريكية بأن مدير المخابرات المصرية عباس كامل زار إسرائيل سرا قبل 7 أكتوبر بعشرة أيام تقريبا. وقالت مصادر إسرائيلية ومصرية وأمريكية وأوروبية إن كامل حذر خلال الزيارة من أن حماس تقوم بتنظيم صفوفها توطئة لشن هجوم كبير من غزة خلال فترة قريبة. ولم تذكر المجلة مع من اجتمع كامل. على صعيد ذي صلة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يطلع رؤساء الدوائر الأمنية عن محادثة التحذير التي تلقاها من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل 7 أكتوبر بأيام حول هجوم محتمل لحماس. واسترد تقرير الصحيفة إلى بروتوكول داخلي وإلى ما قاله 5 مسؤولين إسرائيليين سابقين من أن هذه المحادثة لم تذكر خلال نقاش أمني جرى في 1 أكتوبر. ورفض نتنياهو اقتراحات قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية بتوجيه ضربة عسكرية لحماس في القطاع، بداعي أن مثل هذه الخطوة ستعرض للخطر الاتصالات الرامية إلى التطبيع مع السعودية. رفض الرئيس الأمريكي ترامب مبادرة إيرانية بوقف إطلاق النار لسبعة أيام يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وقال مستشاروه لصحيفة والستريت جورنال إنه يتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. ذكرت مصادر في نابلس أن مستوطنين هاجموا أمس سيدة ورشوها بغاز الفلفل في عقربة جنوبية المدينة. علم أن عبد الله زعبي من سكان الناصرة هو ضحية حادث التصادم الذي وقع مساء أمس بين 4 مركبات على طريق رقم 90 في غور الأردن، والمرحوم في 42 من العمر، كما أصيب 5 أشخاص آخرين توصف حالة 2 منهم بخطيرة. وفي غضون ذلك، أسفر ليلة الفائتة حادث دهس في كريات أتا عن إصابة سيدة خمسينية بجروح خطيرة. في إنجاز لافت، حصد منتخب إسرائيل الجمباز الأكروباني فئة المجموعات ميدالية ذهبية في بطولة العالم المقامة في إيطاليا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا لتبقى غدا دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس 26 درجة، تل أبيب وحيفا 28، الناصرة واللد 29، بئر السبع 30، وفي إيلات 34 درجة مئوية. في 8 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

ويدق ويدق والحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدق ويدق

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. عثر قبل قليل على جثمان الشاب عماد عبد العزيز الخرابشة الذي اختفت آثاره مساء أمس في مياه البحر بأشكلون قبالة شاطئ دليلة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المرحومة في 17 من العمر من سكان منطقة الفرعة قرب بلدة كسيفة في النقب، وكان قد دخل البحر مع شابين آخرين تم انتشالهما في حالة خطيرة وطفيفة تباعا. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية فجر اليوم مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن قضاء سور. رفض الرئيس الأمريكي ترامب مبادرة إيرانية لهدنة مدتها 7 أيام يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وقال مستشاروه لصحيفة وول ستريت جورنال إنه يتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. استضافت الرياض اجتماعا ضم رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا، وأفيد بأن اللقاء يندرج في إطار الخطوات العملية لتفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض إنهما اتفقا على إقامة علاقة بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي وتقوم على الاحترام والمعاملة بالمثل، وأعرب عن استعداده للعمل مع ترامب على كتابة فصل جديد في تاريخ العلاقات بين واشنطن وبكين. استهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوز على ضيفه الغابوني بهدفين نظيفين، وجرت المباراة في الرباط. نلفت انتباه مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى غدا دون تغير يذكر، ويكون البحر المتوسط مائجا وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
11: الليلة على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
11: نوستالجيا من مكان الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
14: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
11: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. عثر صباح اليوم على جثمان الشاب عماد عبد العزيز الخرابشة الذي اختفت آثاره مساء أمس في مياه البحر بأشكلون قبالة شاطئ دليلة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المرحومة في 17 من العمر، من سكان منطقة الفرعة قرب بلدة كسيفة في النقب، وكان قد دخل البحر مع شابين آخرين تم انتشالهما في حالة خطيرة وطفيفة تباعا. لقي راكب دراجة هوائية أربعيني مصرعه في جنوب هضبة الجولان بعد أن صدمته سيارة على طريق رقم 98 قرب مفترق ميجيشيم، كما أصيب سائق السيارة بجروح طفيفة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات إسرائيلية دخلت اليوم قرية جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، ولم ترد معلومات عن تسجيل اعتقالات. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المباحثات التي أجراها في البيت الأبيض مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ كانت مثمرة للغاية، وكتب على موقع تروث سوشيال إن تطورات مهمة جدا سوف تحدث. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى غدا دون تغير يذكر، وبعد غد الاثنين ترتفع درجات الحرارة خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويحتمل في المنطقة الشمالية سقوط أمطار محلية خفيفة من حين إلى آخر. في 10 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحفانت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات الجديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
7: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
8: لا، ليش شو خاص؟
7: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
9: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. لقي راكب دراجة هوائية 40 مصرعه في جنوب هضبة الجولان بعد أن صدمته سيارة على طريق رقم 98 قرب مفترق ميجيشيم، كما أصيب السائق بجروح طفيفة. شن صباح اليوم الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح بجنوب لبنان، هذا ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. أسقطت الدفاعات الجوية السعودية مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب الرياض، وقال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي إنه تم أيضا اعتراض صاروخ أطلق باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المباحثات التي أجراها في البيت الأبيض مع نظيره الصيني شي جين بينغ كانت مثمرة للغاية، وكتب على موقع تروث سوشيال إن تطورات مهمة جدا ستحدث. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا لتبقى غدا دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس 26 درجة، تل أبيب وحيفا 28، الناصرة 29، بئر السبع 30، وفي غور بيت شان 34 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم في 11 بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان. مصطفى الآخر.

0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه؟ بس
1: حلو
0: واقفه هنا بس.
1: لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.
0: امشي.

날씨

0: ربي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: يشبي وعديس،
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
6: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: أخبار 11، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. يستدل من تقييم استخباراتي أمريكي أن السعودية لا تستبعد خيار تطوير برنامج لإنتاج أسلحة نووية، وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست إن ذلك ورد في مستندات سرية تم إطلاع الكونغرس عليها في ظل انتقاد الديمقراطيين لصفقة محتملة لمساعدة الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية. تفيد أنباء خان يونس بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح إثر غارة لمسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي، كما قصفت المدفعية المناطق الشرقية للمدينة بحسب وسائل إعلام محلية. يجري العراق حوارا مع الولايات المتحدة لاستثناء بعض مطاراته من العقوبات التي اتخذتها واشنطن بحق قطاع الطيران الإيراني. وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء في بغداد أنه يسعى لاستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. استهدف الجيش الروسي في كييف مركزا لمعالجة البيانات حيث كان يقدم خدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول والدعم لنظام الاتصالات الفضائية ستارلينك للقوات المسلحة الأوكرانية. وورد في بيان صادر عن وزارة الدفاع في موسكو أن غارات ليلية طالت كذلك رصيفا لميناء في مقاطعة أوديسا استخدم لنقل الأسلحة والذخائر من أوروبا إلى أوكرانيا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلال.
10: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
11: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
12: لبرا؟ أكيد لا،
13: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
10: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
10: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
15: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
10: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن مع شادي بلال على البلكون.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا على البلكون ساعتين مع الأغاني الحلوة. معكمني دائما شادي بلال، أحلى التحيات. تحية كمان لخين خين دهان بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. شوال الأغاني منبلشوا مع جديد وائل جسار.

الجسار. هذا قلنا الأغنية الحلوة بنص الليل أحدث أغنية نبقى مع الأصوات الحلوة الموجودة بلبنان بعد وائل جسار. شو رأيكم نسمع آدم غني لنا جماله؟

بعد عبوتة مراد قربي هلوني تحت المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن فنانينا. تنضم لإلنا إسا أصالة، واحدة من الأغنية الحلوة. أصالة نصري قدمت لنا إياها بألبوم 60 دقيقة حياة اللي قدمته عام 2015. بعدك عني

الأغاني الحلوة من ألحان زياد الطويل ابنه للملحن الكبير كمال الطويل. بعدك عني الأغاني الحلوة اللي قدمت لنا إياها أصالة بال 2015. كملين مع الأغاني الحلوة اللي بتجينا من سوريا، الأصوات السورية، لنسمع نصيف زي تونس.

تجذبني الهواء. خيارة هاي كانت الأغنية الحلوة عام 2017، كانت من كلمات أحمد ماضي وهي من ألحان طارق أبو جودي، توزيع هادي شرارة.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: بعد ما غنت له شهرته أصالة. نعود للأغنية اللي شهرته بالفعل لأمجد جمعة.
1: ولا بعمري عاقل كنت وحياتي

0: قلب لبجن روح بغيباتك متحن بتندهور.
1: كلمات هالأغنية كمان أمجد جمعة سنة الكورونا عام 2020 انطلقت هالأغنية وانطلق هو صرنا نتعرف عليه. نتذكر كمان أغنية غناها أول هالعام مع نويل خرمان خاوة.
2: روحي بشعرك يا مسقط روحي ولا مرة عن يتروح.

إجا الوقت لنختم ساعة لقانا الأولى معكم على البلكون مع نانسي عزرم. الدنيا حلوة، خليكم معنا على السماء، احنا راجعين بعد الأخبار والإعلانات.

0: بيدي من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: راديو مكان، الأخبار.
8: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قضى رجل 30 غرقا في بحيرة طبرية وتم إقرار وفاته في المكان. جاء من جنوب لبنان أن قوة عسكرية إسرائيلية تقدمت إلى أطراف بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، وتحديدا في اتجاه كروم الزيتون حيث تتمركز في المكان. ودعا المجلس القروي السكان إلى عدم التوجه إلى حقول الزيتون لأسباب أمنية، وذلك حتى بعد غد الاثنين. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي شفي من الإصابات التي لحقت به ويتمتع حاليا بصحة جيدة، وأضاف أنه اجتمع معه في الآونة الأخيرة مرتين، مشيرا إلى أن أحد الاجتماعين استغرق أكثر من 7 ساعات. وأدلى بازشكيان بهذه الأقوال في سياق مقابلة مع شبكة CBS نيوز. يجري العراق حوارا مع الولايات المتحدة لاستثناء بعض مطاراته من العقوبات التي اتخذتها واشنطن بحق قطاع الطيران الإيراني. وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء في بغداد أنه يسعى لاستئناف الرحلات الجوية لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. أسفر هجوم أوكراني بالمسيرات على مواقع صناعية في كراسنودار جنوب روسيا عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، وذكرت السلطات المحلية أن حرائق شبت في المكان وتمت السيطرة عليها. وفي وقت سابق شنت روسيا غارات ليلية على رصيف لميناء في مقاطعة أوديسا استخدم لنقل الأسلحة والذخائر من أوروبا إلى أوكرانيا. أعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك إثر هطول أمطار غزيرة على مدى يومين، مما أدى إلى غمر العديد من الشوارع بالمياه وتم إجلاء سكان عن بيوتهم. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: تبقى غدا درجات الحرارة دون تغير يذكر لترتفع بعد غد الاثنين لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، ويحتمل في شمال البلاد سقوط أمطار محلية خفيفة بشكل متقطع. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
3: مرحبا، رجعنا بعد الأخبار والإعلانات لنكمل معكم كمان ساعة مع الأغاني الكتيري على البلكون. بداية الساعة اخترناها بصوت عمرو دياب.

ولا يا ولا. سيدنا عبد الوهاب محمد حمائي الدويتوهات الناجحة اللي سمناهن كتير خلال 2026. كمان ديو ناجح جينا من دياب المغني والممثل المصري ومعه صابرين نجيلي.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: أغاني على البلكون نكمل معكم، نرجع الساعة كم من سنة مناح لورا نسمع هالأغنية الحلوة الكتار منا بيعرفوها.

مصطفى يوزباشي كتب ولحن وغنى هالاغنيه الحلوه عام 1988 ذكرناها اليوم بصوته. في كتير فنانين اشتهروا وقدموا لنا أغنية واحدة وبعدين اختفوا، منهن لولاكي نجاح الكبير لحقته هالأغنية عام 1988.

لولاكي. اسمع اسا كمان أغني اشتهرت لحمدي بتشان، مغني مصري اشتهر بالثمانينات. نسمع واحدة من أشهر أغنية

0: كان بيستعرض زمان كتير
1: صح النايم ده
2: ايه يا اخواتي الراجل ده
0: حمدي باتشان هذا
2: ماشي عاك الدن ايه الدن
0: سم نسمعه ونسمعكو اغني كمان الفنان اختفى غنى عام 1977 واحدة من الاغاني اللي اشتهرت فيما بعد اللي تعبنا سنين في هواك عم نحكي عن المغني محمد رؤوف نسمع الاغنية وبعدين نسمع نسخة جورج وسوف

كده كده خلص الموضوع. راغب علامة ده منها الصيف أكتر من أغنية ناجحة، واحدة من هنا الأغنية اللي اسمناها إسا وسمعناك وياها كده كده خلص الموضوع. دي سكة ما فيش فيها أغاني على البلكون زي كل يوم سبت، مكملة معكم الوحدة. لسه بتنضم لنا سميرة بن سعيد. سميرة سعيد

0: كشنجي ده بحكى بشو يا محلى مرقة لحم كبشو كركة شنجي ده بحكى بشو يا محلى مرقة لحم كبشو كركة شنجي ده بحكى بشو محلى مرقة لحم كبشو عكشو فركش نكشو طنش قلشو ما تقلش.
1: بعد ما سمعنا صوت أحمد عدوية الفنان الشعبي المصري الناجح اسمع إسا نسخة جديدة من أغنيته بصوت مصطفى حجاج على أنغامها. جاء الوقت لنودعكم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله بنعود نلتقي معكم على التنتين سينما الشويش، على التلاتة على الطريق. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قضى شخص ثلاثيني غرقا في بحيرة طبرية قرب الشاطئ المخصص للرجال والنساء بشكل منفصل، وتم إقرار وفاته في المكان. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي شفي من الإصابات التي لحقت به ويتمتع حاليا بصحة جيدة، وأضاف أنه اجتمع معه في الآونة الأخيرة مرتين، مشيرا إلى أن أحد الاجتماعين استغرق أكثر من 7 ساعات. وأدلى بازجكيان بهذه الأقوال في سياق مقابلة مع شبكة CBS نيوز. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة لن تسمح بأي تهجير فلسطيني نحو أراضيها، وأضاف في سياق حوار مع سكاي نيوز أن عمان تعتبر ذلك تهديدا وجوديا وستتصدى له بكل إمكاناتها. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أطلقوا صباح اليوم مواشيهم بين أشجار زيتون في قرية برقة شرقي رام الله، وأضافت أن أضرارا لحقت بالأشجار. دعا قداسة البابا ليو الرابع عشر لدى زيارته لمركز استقبال المهاجرين في باريس إلى العيش معا بكرامة، ومن المقرر أن يترأس الحبر الأعظم في وقت لاحق من اليوم قداسا في ساحة الكونكورد وجادة الشانزليزيه بمشاركة 600,000 شخص. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: أخيرا مستمعينا، يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. وإليكم درجات الحرارة المتوقعة ليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 16، تل أفيف والناصرة 21، في حيفا 22، المروج الشمالية وبئر 27، ونختتم مع إيلات مع 25 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثانية، طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
3: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا، ليش شو خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم. ألغيت رحلة جوية لشركة إير سيشل من إسرائيل إلى موريشيوس بسبب رفض السلطات في الدولة منح الطائرة تصريحا للهبوط. وقالت شركة السياحة المدبرة للرحلة إن السلطات في موريشيوس عقدت العزم على عدم منح التصريح بالرغم من الجهود التي بذلت بهذا الصدد. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الشركة اتخذ القرار لاعتبارات سياسية. تزداد الضغوط الممارسة على لاعبي منتخب إيرلندا بكرة القدم لمقاطعة المباراة المقررة غدا في المجر ضد منتخب إسرائيل ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية. وقد أعلن أحد لاعبي إيرلندا مقاطعته المباراة، ومن المحتمل أن ينضم إليه آخرون. هذا وتم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده صباحا بمشاركة المدرب وعدد من اللاعبين، ولم يصدر حتى الآن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن المباراة. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة لن تسمح بأي تهجير فلسطيني نحو أراضيها، وأضاف في سياق حوار مع سكاي نيوز أن عمان تعتبر ذلك تهديدا وجوديا وستتصدى له بكل إمكاناتها. دعا قداسة البابا ليو 14 لدى زيارته لمركز استقبال المهاجرين في باريس إلى العيش معا بكرامة. ومن المقرر أن يترأس الحبر الأعظم في وقت لاحق من اليوم قداسا في ساحة الكونكورد وجدة الشانزليزي بمشاركة 600,000 شخص. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 16، تل أفيف واللد والرمل والناصرة 21، حيفا 22، بئر السبع 20، هضبة الجولان 19 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.
8: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
9: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
9: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
10: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
9: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم بكل خير. قال مصدر أمني مصري لصحيفة إنديبندنت عربية السعودية إن اعتقال 3 مواطني إسرائيل في بلاده يتعلق بالأمن القومي المصري دون الإفصاح عن التفاصيل، ورفضت جهات رسمية في القاهرة التعقيب. ويذكر أن السلطات المصرية اعتقلت 3 شبان بدو من سكان النقب قبل حوالي نصف عام خلال رحلة في شرم الشيخ. ألغيت رحلة جوية لشركة إير سيشل من إسرائيل إلى موريشيوس بسبب رفض السلطات في الدولة منح الطائرة تصريحاً للهبوط. وقالت شركة السياحة المدبرة للرحلة إن السلطات في موريشيوس عقدت العزم على عدم منح تصريح بالرغم من الجهود التي بذلت بهذا الصدد. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الشركة اتخذ القرار لاعتبارات سياسية. تزداد الضغوط الممارسة على لاعبي منتخب إيرلندا بكرة القدم لمقاطعة المباراة المقررة غدا في المجر ضد منتخب إسرائيل ضمن بطولة دور الأمم الأوروبية. وقد أعلن أحد لاعبي إيرلندا مقاطعته المباراة، ومن المحتمل أن ينضم إليه آخرون. هذا وتم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده صباحا بمشاركة المدرب وعدد من اللاعبين. ولم يصدر حتى الآن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بياناً رسمياً بشأن المباراة. تعمل طواقم الإطفاء مستعينة بطائرات في هذه الساعة على إخماد حريق شب في منطقة حرشية قرب بيت شامش، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. قرب سدي بوكير في النقب أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام إثر تعرضها للدغة عقرب، ووصفت حالتها بمتوسطة وتم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبقى الطقس على حاله غدا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد معظمها خفيفة. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل 26 درجة، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة والجولان وبئر السبع 30، فلد والرملة 29 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان. الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: قناة مكان.
1: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطه؟
1: الليله على قناه مكان، ذكريات الماضي من الارشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكره سخيفه بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليله في السادسه والنصف على قناه مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخ تتسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
6: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
7: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
6: شو بابا بدك تجلطني؟
8: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: راديو مكان، الأخبار.
10: الرابعة في أورشليم القدس، طابت أوقاتكم بكل خير. قال مصدر أمني مصري لصحيفة إنديبندنت عربية السعودية إن اعتقال 3 مواطني إسرائيل في بلاده يتعلق بالأمن القومي المصري دون الإفصاح عن التفاصيل، ورفضت جهات رسمية في القاهرة التعقيب. يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت 3 شبان بدو من سكان النقب قبل حوالي نصف عام لدى عودتهم من رحلة في شرم الشيخ. أسفر حادث سير قرب حرفيش عن إصابة راكب دراجة نارية في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة. وفي سخنين جرح فتى في 15 من العمر بصورة متوسطة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقلهما إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج. تواصل في هذه الساعة طواقم الإطفاء جهودها لإخماد حريق شب في منطقة حرشية قرب بيت شامش، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن 6 طائرات تشارك في المساعي لإخماد النيران. قال مسؤول حكومي عراقي لقناة الجزيرة إن قوات التحالف الدولي استكملت تسليم كل قواعدها ومقراتها في العراق إلى السلطات في بغداد، وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني بالحكومة العراقية أنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية للتحالف في البلد على الإطلاق بعد انتهاء الشهر الحالي. في مدينة ديرة إسماعيل خان بشمال غرب باكستان قتل 11 شخصا وجرح 30 آخرون من جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا شرطيا، وتبنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم. يشار إلى أن هذه المنطقة القريبة من الحدود الأفغانية تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الأعمال العدائية. ونلفت انتباهكم مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان،
11: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: يبقى الطقس على حاله غدا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. بعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف عليها، خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد معظمها خفيفة. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس 26 درجة، تل أفيف وحيفا 28 درجة، الناصرة وبئر السبع 30 درجة. بهذا انتهت نشرتنا، والنشرة القادمة في الخامسة بإذن الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
3: ديكولاين أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان، الأخبار.
5: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. جاء ذلك من خلال تدوينة نشرها ترامب على منصة تروث سوشال. ومن جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة في ظل تكرار الهجمات وفرض العقوبات بعد كل جولة مفاوضات. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال بازشكيان إن قطر وباكستان تواصلان الوساطة بين طهران وواشنطن بناء على مذكرة تفاهم سابقة. إلى ذلك، أعلنت الوحدة البلجيكية المعنية بتقييم وتحليل التهديدات الإرهابية والمتطرفة وقوف إيران وراء تفجير عبوة ناسفة قبالة كنيسة في مدينة ليج وإحراق سيارة في حي سكني بمدينة أنتويرب يقطنه عدد كبير من اليهود، وارتكب الاعتداءان قبل نصف عام ولم يصب أحد بأذى، وقد تم اعتقال أحد المشبوهين الرئيسيين في القضية في تركيا قبل 4 أشهر. في راهط اعتقلت الشرطة 5 أشخاص للاشتباه فيهم بحيازة أسلحة خلافا للقانون. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة ضبطت خلال تفتيش منازل وسيارات في المدينة مسدسين وبندقية وكمية كبيرة من الذخيرة. قال مسؤول حكومي عراقي لقناة الجزيرة إن قوات التحالف الدولي استكملت تسليم كل قواعدها ومقراتها في العراق إلى السلطات في بغداد. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني بالحكومة العراقية الفريق سعد معا أنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية للتحالف في البلد على الإطلاق بعد انتهاء الشهر الحالي. في مدينة ديرة إسماعيل خان بشمال غرب باكستان قتل 11 شخصا وجرح 30 آخرون من جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا شرطيا. وتبنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، ويشار لأن هذه المنطقة القريبة من الحدود الأفغانية تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الأعمال العدائية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: جاء عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الطقس على حاله غدا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد معظمها خفيفة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 26، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة وبئر السبع 30 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة نوافيكم بها في السادسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الليلة على قناة مكان،
8: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوك.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
10: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا قبل قليل رفضه للمقترح الإيراني لوقف إطلاق النار. جاء ذلك في حديث مع صحفيين في البيت الأبيض. هذا وقال مصدر أمريكي لقناة العربية إن ترامب أبلغ فريق التفاوض الأمريكي بأنه لن يكون هناك أي اتفاق دون تحرك إيراني أولا. وفي وقت سابق أكد ترامب مجددا من خلال تدوينة على منصة تروث سوشال ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ومن جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة في ظل تكرار الهجمات وفرض العقوبات بعد كل جولة مفاوضات. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال بازشكيان إن قطر وباكستان تواصلان الوساطة بين طهران وواشنطن بناء على مذكرة تفاهم سابقة. إلى ذلك أعلنت الوحدة البلجيكية المعنية بتقييم وتحليل التهديدات الإرهابية والمتطرفة وقوف إيران وراء تفجير عبوة ناسفة قبالة كنيسة في مدينة ليج وإحراق سيارة في حي سكني بمدينة أنتويرب يقطنه عدد كبير من اليهود. وارتكب الاعتداءان قبل نصف عام ولم يصب أحد بأذى، وقد تم اعتقال أحد المشبوهين الرئيسيين في القضية في تركيا قبل 4 أشهر. في راحة اعتقلت الشرطة 5 أشخاص للاشتباه فيهم بحيازة أسلحة خلافا للقانون. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة ضبطت خلال تفتيش منازل وسيارات في المدينة مسدسين وبندقية وكمية كبيرة من الذخيرة. أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم نهائياً عدم مقاطعة المباراة أمام منتخب إسرائيل في إطار بطولة دور الأمم الأوروبية. جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي ديفيد كوريل خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في أعقاب التقارير التي تحدثت عن ممارسة ضغوط على اللاعبين ليقاطعوا المباراة. وقد أعلن أحد لاعبي إيرلندا عدم مشاركته فيها. وستقام المباراة في المجر غدا في 10:45 مساء. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: يبقى الطقس على حاله غدا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف عليها، خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد معظمها خفيفة، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 26، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة وبئر السبع 30 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 8 مساء.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
13: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
15: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: مقتل شاب من طمرة بإطلاق النار في كابول، والشرطة تبحث عن الجناة. دخل البحر وعاد جثة هامدة، مصرع فتى من النقب وانتشال صديقيه بعد غرقهم في أشكلون. رئيس الوزراء القطري يحمل نتنياهو مسؤولية تعثر خطة السلام في غزة وارتكاب انتهاكات عديدة. ترامب يرفض المقترح الإيراني لوقف النار ويؤكد مجددا أنها لن تحصل على سلاح نووي. انهيار مبنى السعادة في غزة يعيد إلى الواجهة خطر انهيار المباني المتضررة من الحرب على رؤوس ساكنيها. رغم دعوات المقاطعة، منتخب إيرلندا يؤكد خوض مباراة الغد أمام إسرائيل ضمن كأس الأمم. ومن آسيا إلى أمريكا، الكوارث الطبيعية تضرب من جديد، فيضانات وعواصف وحرائق غابات. أهلا بكم. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل الشاب محمد ياسين البالغ من العمر 25 عاما من مدينة طمرة إثر تعرضه لإطلاق النار مساء أمس في قرية كابول. وبحسب بيان الشرطة، فقد وصلت قواتها إلى مكان الجريمة فور تلقي البلاغ، وبدأت عمليات بحث وتمشيط في المنطقة بهدف تحديد مكان المشتبه بهم، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث. وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 182 قتيلا. عثر صباح اليوم على جثمان الشاب عماد عبد العزيز الخرابشي الذي اختفت آثاره مساء أمس في مياه البحر بأشكلون قبالة شاطئ دليلة. وأفيد بأن المرحوم في 17 من العمر من سكان قرية الفرعة في النقب، وكان قد دخل البحر مع شابين آخرين واللذين غرقا أيضا، وتم انتشالهما في حالة خطيرة وطفيفة.
1: קיבלנו קריאה על שלושה גברים שטבעו בסמוך לחוף דילה באשקלון. פינינו לבית החולים בחור כבן 24 במצב קשה, ונער בן 17 לבית החולים במצב קל. התברר שישנו עוד בחור במים. לאחר חיפושים כל הלילה שנערכו עם המשטרה ועם מד"א, הבחור נמצא על חוף, על קו חוף הים הבוקר, כשהוא ללא דופק, ללא נשימה. נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته أكبر عقبة أمام خطة السلام في غزة التي تدعمها الولايات المتحدة. وأضاف آل ثاني لشبكة CNN إن هناك قائمة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها حكومة نتنياهو، بينما يبذل الوسطاء قصارى جهدهم لضمان الالتزام بهذا الاتفاق.
2: We've been in the past few weeks trying our best since the MOU has been I won't say collapsed but fallen short, trying our best to bring back diplomacy into track. Yesterday we had the indirect talks between the two parties and I believe there were some positive progress in these talks. We believe that we have sensed that from both parties that they want to see some positive progress. We have also noticed that in the exchange that we had yesterday. Of course, we cannot say much about it right now. And, you know, in these kind of situations, normally it's better to stay away from the public eyes until it gets mature. But we are really hopeful that diplomacy can prevail at the end and we can find a solution.
0: أفادت مجلة The Atlantic الأمريكية بأن مدير المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل سرا قبل وقوع أحداث 7 أكتوبر بعشرة أيام تقريبا، للتحذير من أن حماس تقوم بتنظيم صفوفها استعدادا لشن هجوم كبير من غزة خلال فترة قريبة. وجاء ذلك نقلا عن مصادر إسرائيلية ومصرية وأمريكية وأوروبية. ولم تذكر المجلة مع من اجتمع كامل في إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض رفضه للمقترح الإيراني لوقف إطلاق النار. وقال مصدر أمريكي لقناة العربية إن ترامب أبلغ فريق التفاوض الأمريكي بأنه لن يكون هناك أي اتفاق دون تحرك إيراني. كان ترامب قد أكد مجددا في تدوينة على منصة تروث ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
3: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too. But...
0: من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة في ظل تكرار الهجمات وفرض العقوبات بعد كل جولة. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال بيزشكيان إن قطر وباكستان تواصلان الوساطة بين طهران وواشنطن بناء على مذكرة تفاهم سابقة. وفي سياق مقابلة أخرى مع شبكة CBS قال الرئيس الإيراني إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي شفي من إصاباته ويتمتع حاليا بصحة جيدة. وأضاف أنه اجتمع معه في الآونة الأخيرة مرتين، مشيرا إلى أن أحد الاجتماعين استغرق أكثر من 7 ساعات. يستدل من تقييم استخباراتي أمريكي أن السعودية لا تستبعد تطوير أسلحة نووية. وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست إن ذلك ورد في مستندات سرية تم إطلاع الكونغرس عليها في ظل انتقاد الديمقراطيين لصفقة محتملة لمساعدة الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية. الآن إلى قطاع غزة ومخاطر انهيار المباني. فانهيار مبنى السعادة في مدينة غزة هذا الشهر والذي قتل فيه أكثر من 20 شخصا أعاد تسليط الضوء على سلامة المباني المتضررة من الحرب وصعوبة إخلاء السكان ونقلهم إلى أماكن أخرى. إليكم تقرير مجدي زهدي.
4: هذه مشاهد من مبان متضررة ومدمرة في مدينة غزة، وسطها إياد عزام يستعيد على هاتفه تسجيلات لابنه عبد الرحمن الذي علق تحت أنقاض مبنى السعادة في غزة بعد انهياره. وحاول فلسطينيون إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى، بينهم عبد الرحمن الذي كان يبكي بينما كانت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.
5: فهالليلة سبحان الله قررت تباتل زوجتي، يعني الساعة 2:30 2:30 ابني عبد الرحمن صحيت عينه سمعت صوت طقطقة في العمارة، بس كانت الطقطقة سريعة لدرجة انه ما لحقش يصح امه، يعني حط ايده على امه شاف حجر رواقة، فبقول لي يا بابا انا كنت بدي القى الحجر عن ماما وده صحيها والقى الحجر عنها، هو حط ايده طلع مش حجر اللي نازل، طلع السقف كله اللي نازل.
4: عبد الرحمن نجا من الانهيار وهو اليوم يجلس مع والده ومع اطفال اخرين في محاولة لاستعادة شيء من الحياة اليومية بعد الحادث.
5: احنا عايشين في 30% من قطاع غزة. يعني اليوم الناس بتيجي وتقول له والله هذا مكان خطر اقعد فيه، طب انا وين اروح؟ يعني صار الواحد هو فاهم انه عايش في خطر. انا عايش وشايف انه في سقف فوقي مهدم، انا قاعد وحاسس انه هذا العمود ممكن في اي لحظه يفلت علي، لكن وين الشارع؟ حتى الشارع ما فيش في مكان.
4: والدة إياد فريال فقدت ابنتها وزوجة ابنها وحفيدها في انهيار المبنى، تجلس إلى جانب عبد الرحمن وأحفادها الآخرين محاولة التخفيف عنهم.
6: انهارت العمارة، إحنا ما كناش عندنا خبر، بس إحنا لما أجانا الخبر إن العمارة وقعت على الأولاد قلبنا وقع مثل العمارة. إحنا ما ضلش في عنا قلب ولا ضل عنا أعصاب ولا ضل عنا مكيان، إحنا عقولنا راحت.
4: وبينما الأطفال يكتبون على ألواحهم في ريال لا تنسى حالة المبنى قبل انهياره.
6: الله خالتي هي أصلا كانت مضروبة قبل هيك مقصوفة، يعني العمارة شبه واقفة. يعني أنا مرة رحت أزورهم أنا خفت وأنا بطلع وبنزل وما صدقت وأنا أروح، وكل ما أنزل درجتين أقول عدها نزلت علينا، يعني آي الله للسقوط بجنون. بس هم الناس مش لاقية حتى لو بدها تموت، طب وين تروح؟ يلا.
4: وفي مناطق أخرى من مدينة غزة ما زالت الكثير من المباني المتضررة قائمة، فيما أقام بعض السكان خياما داخلها أو بالقرب منها، أسقف متضررة وأعمدة وجدران تحمل آثار القصف والدمار.
7: احنا من ناحية خايفين ان نبعد في الدور، طبعا خايفين، الخوف موجود، الخوف حتى اقول لك مش خوف بس احيانا بوصل لمرحلة الرعب، احيانا بخاف ان تنضرب قذيفة حوالينا نكون احنا كلنا واقعين، يعني الدور اصلا هاي لا السقوط، هاي لا السقوط، لكن وين بدنا نروح؟ فيش مكان نلجأ له، فيش مكان نهائيا نروح اليه، فيش الا رب العالمين ثم دورنا هذه اللي هي باقي منها الاشي الباقي الوحيد فيها.
4: وعلى مقربة من مبنى السعادة بقيت آثار الانهيار واضحة، عمال يزيلون قضبانا معدنية من بين الأنقاض، بينما تحاول الجهات المحلية تقييم حجم الأضرار في المباني المتضررة.
8: تعاني مدينة غزة اليوم من أزمة حقيقية ناجمة عن وجود آلاف المباني الآيلة للسقوط، تم حصر ما يزيد عن 2000 مبنى قابلة للسقوط والانهيار في قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. هذه المباني تشكل اليوم قنابل موقوتة وسط السكان والنازحين في كثير من المناطق. شهدنا خلال الفترات الماضية انهيار لعشرات المباني السكنية الآيلة للسقوط سواء كان بشكل جزئي أو كلي، وهو ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، وبالتالي هذا الأمر اليوم يشكل خطر حقيقي ونحن على أعتاب فصل الشتاء.
4: وبعد أشهر من توقف المعارك الرئيسية لا تزال آثار الأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة تفرض تحديات على السكان والجهات المحلية والدولية، ولا تزال المخاطر ماثلة أمام الأعين، ولا حامي منها إلا الدعاء لله وانتظار الفرج.
0: في الشؤون المحلية، المؤتمر التأسيسي للمجلس النسائي الاستشاري الأول في النقب انطلق اليوم من مدينة رهط، وركز المؤتمر على تعزيز التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة البدوية ورفع نسبة التصويت في انتخابات الكنيسة المقبلة. إليكم تقرير أحمد أبو سويس.
9: بأيديكن تغيرنا، تحت هذا العنوان عقد اليوم في مدينة رهط المؤتمر التأسيسي للمجلس النسائي الاستشاري الأول بمشاركة عشرات النساء العربيات من مختلف القرى والبلدات العربية في الجنوب. المؤتمر ركز على أهمية تعزيز دور المرأة العربية في المجتمع وفتح المجال أمامها للمشاركة والتأثير في القضايا التي تمس حياتها، وأن تكون شريكة كاملة في التأثير على صناع القرار.
10: هذه الخطوة كانت مبدئيا من أجل تقوية الصوت النسائي في النقب، من أجل منح إمكانية تنظيم ومنح صدى أكبر في كل المساحات الموجودة، إن كان اجتماعي إن كان سياسي، وخصوصا على بداية الانتخابات القادمة كمان.
9: في المؤتمر شارك عدد من المرشحين العرب لانتخابات الكنيسة المقبلة، حيث شددوا في كلماتهم على أهمية دور المرأة البدوية وضرورة خروجها للمشاركة والتصويت، خاصة في ظل المشاكل الجمة التي تواجهها النساء في القرى والبلدات العربية والتحديات الكثيرة التي قد تعيق وصولهن إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.
11: لازم هي تتشجع إنها تحط صوتها من أجل إنه يوصل صوتها في البرلمان ويكون في دفاع عن حقها في الهوية والمسكن. وبطلب منهن إنه عن جد يتوجهوا لصناديق الاقتراع، لأنه المرحلة هاي هي مرحلة مفصلية، هي المعركة على الوجود، على المسكن، على الهوية.
9: ويقدر عدد أصحاب حق الاقتراع في القرى العربية بمنطقة الجنوب بنحو 178 ألف مصوت، نصفهم تقريبا من النساء. وعلى مدار السنوات الماضية كانت نسبة التصويت بين النساء منخفضة، ولا سيما أما في القرى غير المعترف بها حيث لم تتجاوز نسبة التصويت 25%، ويأمل منظمو المؤتمر أن ترتفع نسبة مشاركتهن في الانتخابات المقبلة وأن تتضاعف هذه النسبة مقارنة بالسنوات السابقة.
12: فمهم جدا النساء اللي هن مربيات أبناء هذا المجتمع وكمان جزء منه يمثلوا ويعطوا صوتهن وقرارهن في شو بصير حواليهن سياسيا، بما انهم عم بيعيشوا هاي المعاناة ايضا، وما يكونش الهن فقط تلقي للقرار ولكن ايضا تمثيل وتأثير فيه.
9: وتعتبر قضية تصويت المرأة العربية في القرى غير المعترف بها في الجنوب قضية مهمة، ففي الانتخابات السابقة قامت عدد من الجمعيات العربية واليهودية بتوفير حافلات وسيارات لنقل الناخبين وخاصة النساء إلى صناديق الاقتراع، في ظل وجود صناديق اقتراع في مدارس تبعد أحيانا نحو 10 كيلومترات عن أماكن سكنهم. وفي هذه الانتخابات من المتوقع أيضا أن تقوم عدد من الجمعيات بتوفير وسائل نقل للناخبين وخاصة النساء إلى مراكز الاقتراع كما جرى في الانتخابات السابقة.
13: في النقب أكثر من 36 قرية غير معترف بها تفتقر إلى أبسط الخدمات من بنى تحتية وشوارع ومواصلات وغيرها، هذا يصعب وصول الناخبين سواء من نساء أو رجال إلى صناديق الاقتراع.
12: للأسف يعني كثير مرات إنه التفكير إنك تطلع وتصوت هاي نوعا ما تعتبر لنخبة من المجتمع أو شيء بعيد عن متناول اليد. فإحنا من هذا المؤتمر هذا اللي بنحاول نسوي إنه نوصل لهذول النساء اللي بحسن حالهن بعيدات عن هاي الساحة.
9: وفي ختام المؤتمر أكدت المشاركات أن تعزيز حضور المرأة العربية لا يرتبط فقط بالمشاركة في الانتخابات، وإنما بقدرتها على أن تكون حاضرة وفاعلة في مختلف القضايا والقرارات التي تؤثر على حياتها ومستقبل مجتمعها، وسط دعوات لأن يتحول هذا المجلس إلى مساحة دائمة لطرح قضايا النساء ومتابعتها أمام الجهات المسؤولة.
0: الآن رياضة. بعد الدراما والدعوات في أيرلندا لمقاطعة مباراة الغد ضد إسرائيل ضمن كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، حسم لاعبو المنتخب الإيرلندي قرارهم بأنهم سيخوضون المباراة. مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك خالد، ماذا في تفاصيل هذا الموضوع الذي يندرج خالد ضمن حملة من المقاطعات التي تتعرض لها إسرائيل عمليا في عدة مجالات منها الرياضة؟
14: نعم نايف، الحديث يدور حول هذه المباراة بكثرة منذ حوالي أسبوع من الآن. نحن نتحدث عن منتخب إسرائيل وأيضا إيرلندا الذي يعني يقاطع إسرائيل، ودائما ما يشن هذه الحملات ضد إسرائيل. إحداها قد تكون هذه المناسبة وهذه المباراة أمام المنتخب الإسرائيلي هي فرصة من أجل إظهار مدى كراهيته للمنتخب الإسرائيلي وأيضا كل السياسة الإسرائيلية. لذلك هذه المباراة اتخذت بحسب الفيفا على أنها مباراة يعني حامية يعني جدا، ومباراة أيضا صعبة جدا من الناحية الأمنية كما وصفت، لذلك هذا من حيث الوفا. لذلك قرر الوفا أن يضع الرقابة الشديدة على هذه المباراة وأيضا أن يزود عدد الحراس وأيضا عدد الشرطة في هذه المباراة. وتقرر أخيرا أن بسبب حساسية المباراة ما بين إسرائيل وإيرلندا أن تلعب المباراتين للمنتخب الإسرائيلي، المباراة البيتية وأيضا المباراة الخارجية، في ملاعب محايدة وبدون جمهور. لذلك غدا المباراة ستكون مباراة بيتية للمنتخب الإسرائيلي، ستلعب في المجر في تمام الساعة 10:15، ومن ثم يعني ستكون أيضا بدون جمهور. الجماهير. نذكر أن دائما في العادة قبل المباريات دائما ما يكون مؤتمر صحفي للمنتخبات، لذلك هذا هو الأمر المعهود وهذا هو البروتوكول. لذلك قد بدأ المنتخب الإيرلندي بداية، هو الذي بدأ هذا المؤتمر الصحفي، ومن هناك تطرق المدرب الإيرلندي لكل الأسئلة وكل هذه الأجواء المشحونة. تحدث أيضا من ضمن حديثه أنه كان هناك تصويت داخل المنتخب من يريد أن يلعب ضد المنتخب الإسرائيلي ومن لا، وتقرر أن الحارس الثاني للمنتخب وهو الحارس البديل أيضا لدانييل بيرتس حارس المنتخب الإسرائيلي قرر أنه الوحيد لن يلعب. نذكر أنه بحسب تقارير سابقة خلال الأسبوع أيضا كان هناك صوت حوالي، وقع على عريضة حوالي 100 ما يزيد عن 100 رياضي بأنه ممنوع لعب المباراة ضد إسرائيل، لكن هذه العريضة رفضها الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بحسب ذات المصادر، وتقرر اليوم بشكل رسمي أن المباراة ستلعب. فقط دعنا نشاهد أقوال مدرب إيرلندا قبيل المباراة غدا أمام المنتخب الإسرائيلي.
0: يلا.
15: Starting from coming here, we knew what the fixtures were. We knew the pressure from, especially in Ireland. And I don't think, as a foreigner, I don't think anyone anywhere would understand the pressure that has been going on and on these players. So we all knew what we were going into this morning. It's just a change of mind for one of the players. Nothing that we can do on that one. We can't block out social media or the news or the pressure that's coming on the players.
16: So it was just one player?
15: I pulled out of the squad, yeah.
0: نعم خالد، هنالك مؤتمر صحفي لمنتخب إسرائيل أيضا في هذه اللحظات.
14: نعم، بدأ للتو هذا المؤتمر الصحفي، حتى هذه اللحظة لم نسمع آراء ولم تصلنا أيضا آراء المدرب رام بن شمعون، لكن فقط في بعض الأمور التي وردت يبدو أنه ورد رد من القائد دور بيرتس الذي تحدث في اقتباس أولي أن منتخب إسرائيل جاء من أجل أن يلعب كرة القدم وهو يريد أن يستغل هذه الفترة الجيدة للمنتخب الإسرائيلي على الملعب. نذكر أن المنتخب الإسرائيلي خسر في المباراة السابقة بثلاثة أهداف مقابل لهدف أمام المنتخب النمساوي، في هدف سجله اللاعب سيد أبو فرخ، ومن هناك أيضا تلقى البطاقة الصفراء الثانية بسبب احتفاله. كل هذه كانت قصة لوحدها تداولها الإعلام العالمي لمدة 24 ساعة بزخم كبير. لذلك المنتخب الإسرائيلي كما قال دور بيرتس أنه سيأتي من أجل أن يلعب بمباراة كرة القدم، وتطرق أيضا إلى نقطة بحسب ما رأينا أنه اللاعبون المنتخب الإسرائيلي لن يكترثوا في حال لم يريد، وحصلت هذه الحالة لم يسلم عليهم أو يصافحهم اللاعبي المنتخب الإيرلندي بالأيدي، قائلين أن كل هذه الأمور هي تبقى شوشرة خارج الهدف الرئيسي، و الهدف هو لعب كرة القدم، وأن كل هذه الأحداث السياسية لا تهم المنتخب الإسرائيلي. هذه الأجواء عامة لدى المنتخب الإسرائيلي. حاول العديد من الصحفيين أن يضعوهم في هذه الخانة من أجل أيضا أن يتطرقوا إلى الجانب السياسي، علما أن منتخب إسرائيل كما ذكرت نايف في مقدمة هذه الزاوية هناك حملة مقاطعات، لذلك يبدو أن اللاعبين لن يدخلوا ولن يلبسوا ثوب السياسة في مثل هذه الحالات، يريدون أن يلعبوا كرة القدم وتمثيل المنتخب بأبهى صورة، علما أن المنتخب الإسرائيلي حاليا هو يتواجد بمجموعة نوعا ما مجموعة سهلة، تضم إيرلندا، تضم النمسا، وتضم أيضا منتخب كوسوفو. لذلك يرى أن هذه الفرصة قد تكون فرصة ذهبية في تصفيات دور الأمم الأوروبية، ويريد أيضا أن يلعب ويستغل قوة نجومه. إذا ما تحدثنا عن سيد أبو فرخ، تحدثنا عن عنان خلايلي، محمد أبو فني، وأيضا هناك دانييل بيرتس، منور سولومون، أوسكار جلوخ، روي ريفيفو، الأسماء كثيرة. لذلك هذا يعتبر جيل لديه العديد من الإيجابيات فنيا. طيب، لذلك
0: لن يضعوا أنفسهم. نعم. شكرا جزيلا لك خالد على كل هذه التفاصيل.
14: شكرا لك نايف.
0: ونحن الآن إلى تصاعد الكوارث الطبيعية حول العالم. تايلاند تعلن حالة الطوارئ بعد غرق عاصمتها، وعاصفة عاتية تضرب ولايات أمريكية شرقية، فيما تكافح إندونيسيا حرائق الغابات التي خلفت أزمة صحية وسحبا من الدخان السام. إليكم تقرير ريم مارون.
17: سكان العاصمة التايلاندية بانكوك استيقظوا اليوم على فيضانات واسعة النطاق، حيث غمرت المياه بعض الطرق مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع. المدينة شهدت هطول أمطار متواصلة لأكثر من 24 ساعة. وسارع السكان إلى المتاجر لتخزين المواد الغذائية، بينما نقل بعض السائقين سياراتهم إلى الجسور هربا من المياه المتصاعدة. الوضع بات يشكل خطرا على حياة الناس، وقد أصدرت الحكومة بيانا طارئا تحث فيه السكان القاطنين بالقرب من القنوات على نقل ممتلكاتهم إلى مناطق مرتفعة. الأحوال الجوية الصعبة ضربت أيضا الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث تسببت الرياح العاتية في دفع الأمواج نحو الشاطئ مع ارتفاع المد في أوشن سيتي نيو جيرسي. ومن المتوقع أن تجلب العاصفة فيضانات ورياحا عاتية وأمطارا غزيرة وتيارات ساحبة إلى مناطق الساحل الشرقي، وأن تؤثر على جداول الرحلات الجوية في جميع المطارات الرئيسية. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي واضطرابات في حركة المرور واحتمال تعطل الخدمة في شمال شرق البلاد. وإلى ولاية هاواي، أظهرت صور الأقمار الصناعية إعصار نولو وهو يقترب من سلسلة الجزر، مع توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشتد الإعصار ليصبح إعصارا قويا خلال الساعات القريبة. كما وصدرت تحذيرات ومراقبة للأعاصير والعواصف الاستوائية في أجزاء من هاواي، وتمت الموافقة على تقديم مساعدات طارئة فيدرالية على مستوى الولاية. وننتقل إلى حرائق الغابات في إندونيسيا وجفاف أجزاء من جزيرة بورنيو الإندونيسية، حيث يشعر السكان بالقلق حيال ما سيتبقى من الغابات المحيطة بقراهم.
18: Mereka tuh ada cinta yang dikasih untuk lingkungan. Ketika patroli itu, mereka jalan itu benar-benar kayak, oh, aku harusnya jaga ini nih. Kayak gitu. Terus ada cerita juga dari mama-mama yang cerita ketika mereka patroli terus misalnya ngelihat hutannya sudah habis dan cuma tinggal dengar suara orang hutan tuh kayak sedih katanya kan. Sampai ada yang cerita kayak kami tuh kadang di lapangan juga nangis juga ngelihat kenapa situasinya seperti ini. Saya ngelihat bahwa mama-mama ini terhadap hutan tuh kayak punya rasa kepemilikan itu. Makanya rasanya wajar ketika ada diksi ibu bumi itu, karena mama-mama itu benar-benar ngejaga hutannya tuh dengan sepenuh hati kayak gitu.
17: Indonesia التي تكافح بانتظام حرائق الغابات، ما دفع السلطات إلى نشر موارد مكافحة الحرائق بما في ذلك طائرات الإخماد لمنع انتشارها على نطاق أوسع. في زمننا هذا نشهد تقلبات مناخية متطرفة ربما ستكون لها عواقب بعيدة المدى على سبل العيش عالميا، مع نقاط تحول لا رجوع عنها.
0: الله يستر. أخيرا الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، بعد غد الاثنين ترتفع قليلا ويحتمل هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد. قبل الختام نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن أيضا على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات، الأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. كونوا معنا دائما، أجمل تحية وإلى اللقاء.
19: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا
2: لطيفة يا لطيفة
1: وده

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
8: لا، ليش خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
8: لا، ليش خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم بكل خير. بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب رفضه للمقترح الإيراني لوقف إطلاق النار، توقعت مصادر دبلوماسية عقد مباحثات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل. هذا ما ذكرته قناة سي بي إس مساء اليوم. وفي حديث مع صحفيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أن طهران تتكبد خسائر كبيرة، موضحا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، وأضاف أن كميات ضخمة من النفط تمر عبر المضيق. أعلن جيش الدفاع استهداف مستودع لوسائل قتالية تابع لحزب الله في منطقة سجد بجنوب لبنان اليوم. وأكد الناطق العسكري أن الهجوم نفذ لإزالة تهديد على القوات العاملة في المنطقة الأمنية. وأضاف الناطق أن جيش الدفاع ملتزم بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان، موضحا مع ذلك أن أي استخدام للقوة انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد مواطني إسرائيل أو قوات الجيش سيقابل بقوة كبيرة. إلى ذلك، قال مصدر أمني إسرائيلي لقناة الحدث إن حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى انتقال المنظمة من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة بمناطق مختلفة. وأضاف المصدر أن جيش الدفاع قلل خلال الأيام الأخيرة حجم قواته في المنطقة، بحيث غادرت 4 كتائب جنوب لبنان وحلت مكانها كتيبتان. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بمقتل شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مخيم النصيرات، ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى. هذا وأعلن المتحدث باسم جيش الدفاع قبل قليل تصفية إرهابيين من حماس من خلال غارتين نفذتا أمس في قطاع غزة. ففي منطقة النصيرات تم القضاء على قائد فصيلة نخبة يدعى إبراهيم محسن، وفي منطقة خان يونس تم تصفية مخرب آخر يدعى محمد محسن. في طمرة أسفرت جريمة إطلاق نار مساء اليوم عن إصابة رجل خمسيني بجروح متوسطة، نقل على أثرها إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج. في أحد المضارب البدوية في النقب جرح شاب يبلغ من العمر 25 عاما بصورة خطيرة بعد أن سقط عن صهوة حصان، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الاثنين على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبقى الطقس على حاله غدا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف عليها، خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد معظمها خفيفة. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 26، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة وبئر السبع 30 درجة. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم. بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب رفضه للمقترح الإيراني لوقف إطلاق النار، توقعت مصادر دبلوماسية عقد مباحثات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل. هذا ما ذكرته قناة سي بي إس مساء اليوم. وفي حديث مع صحفيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أن طهران تتكبد خسائر كبيرة، موضحا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، وأضاف أن كميات ضخمة من النفط تمر عبر المضيق. استهدف جيش الدفاع اليوم مستودعا لوسائل قتالية تابعا لحزب الله في منطقة سجد بجنوب لبنان. وأكد الناطق العسكري أن الهجوم نفذ لإزالة تهديدا على القوات العاملة في المنطقة الأمنية. وأضاف الناطق أن جيش الدفاع ملتزم بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان، موضحا مع ذلك أن أي استخدام للقوة انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد مواطني إسرائيل أو قوات الجيش سيقابل بقوة كبيرة. إلى ذلك، قال مصدر أمني إسرائيلي لقناة الحدث إن حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى انتقال الحزب من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة بمناطق مختلفة. وأضاف المصدر أن جيش الدفاع قلل خلال الأيام الأخيرة حجم قواته في المنطقة، بحيث غادرت 4 كتائب جنوب لبنان وحلت مكانها كتيبتان. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع تصفية إرهابيين من حركة حماس من خلال غارتين نفذتا أمس في قطاع غزة. ففي منطقة النصيرات تم القضاء على قائد فصيلة نخبة يدعى إبراهيم محسن، وفي منطقة خان يونس تم تصفية مخرب آخر يدعى محمد محسن. هذا وأفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بمقتل شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مخيم النصيرات. نفى حزب الليكود نفيا قاطعا ما ورد في بعض التقارير الصحفية خلال نهاية الأسبوع حول تحذيرات مسبقة تلقتها إسرائيل قبل 7 أكتوبر من مدير المخابرات المصرية عباس كامل والرئيس الإماراتي محمد بن زايد. ووصف الليكود هذه التقارير بكاذبة، قائلا إن الهدف منها إسقاط حكومة اليمين. وحمل بيان الحزب بشدة على صحيفة نيويورك تايمز، معتبرا إياها معادية للصهيونية. في الطيبة، تعرض شاب 20 لصعقة كهربائية داخل منزل وتوصف حالته بخطيرة، وتم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا للمعالجة. في طمرة، أسفرت جريمة إطلاق نار مساء اليوم عن إصابة رجل خمسيني بجروح متوسطة، نقل على أثرها إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج. أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم نهائياً عدم مقاطعة المباراة أمام منتخب إسرائيل في إطار بطولة دور الأمم الأوروبية. جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في أعقاب التقارير التي تحدثت عن ممارسة ضغوط على اللاعبين ليقاطعوا المباراة. وقد أعلن أحد لاعبي إيرلندا عدم مشاركته فيها، وستقام المباراة في المجر غدا في الساعة 10:45 مساء. ونلفت انتباهكم مستمعين الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الاثنين على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبقى الطقس على حاله غدا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف عليها، خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد معظمها خفيفة. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة والجولان وبئر السبع 30، في اللد والرملة 29 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة غدا صباحا في 6:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان كان
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل.

0: ألو
1: ألو يا قلبي،
0: أيوة
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده،
0: أيوة
1: هات لنا طبل وفوقيها قبل

0: بعد قليل. فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا، سباق جديد. أنا معكم موعد أسبوعي مع فنانين بلادنا اللي بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. يا زوليانوس كان معنا رقم واحد الأسبوع الماضي، نشوف إذا رح يحافظ مرتبته مع أغنيته ما شاء الله.
2: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب وسمع، نص الحالة من بوا ونص التاني من همة. خمسة بعين الشافة

ولعنا أغنية جديدة بالقمة. نتعرف على أنجح 10 أغاني من أغاني فناني بلادنا هالأسبوع. منبلش مع جيانا اللي بتقدم لنا بجاف الليل.

جيانا بلشنا معها بالمرتبة العاشرية بسباق الأسبوع. سفير الحب اللي هي ويلي من الحب تنين من كلمات وألحان داود إبراهيم بتتقدم هالأسبوع من 12 للمرتبة 9.

تأثير الحب الأغنية الجماعية اللي سمعناها بالمرتبة التاسعة. الثامنه بتتقدم مرتبتين هالأسبوع أصالة يوسف بتغني من كلمات وألحان يزيد حديد كنت امبارح حدي.

كنت امبارح حدي أصالة يوسف بالمرتبة الثامنة تقدمت هالأسبوع مرتبتين، السابعة أمين كيوف ورنان بتقدموا مع بعض كمان هني مرتبة واحدة.

كان سادس صار خامس مع الرباع الأسبوع الرابع بستوني وليث نابلسي اثنيناتهم بيتقدموا مرتبة واحدة هني كمان من خمسة للمرتبة الرابعة.

0: فن فنانينا كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلان
1: بستوني وليث نابلسي خاوة قدمت أغنيتين للمرتبة الرابعة هالأسبوع. المرتبة الثالثة ماريا جبران بتغني من ألبومها 100% أغنية 100% اللي بتتقدم

ماريا جبرانت قدمت أغنيتها للمرتبة الثالثة هالأسبوع 100%. رقم 2 تقدم كبير كبير كبير كبير يا طنوس. أغنيته دخلت الأسبوع الماضي معنا للمرتبة 27، هالأسبوع تتقدم مباشرة للثاني يا ميمة.

0: يميمة يا طنوس بالمرتبة الثانية هالأسبوع، تقدمت أكبر تقدم معنا هالأسبوع من 27 للمرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ رقم واحد بده يعطينا عبوطة مراد قرابي. رقم واحد
1: المرتبة الأولى، المرتبة الأولى.
2: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

قدمت أغنية مراد قربي 3 مراتب الأسبوع لتوصل للمرتبة الأولى من 3 إلى رقم 1. إسا الوقت لنسمع ونسمعك ونتعرف على أغاني جديدة من أغاني وإنتاجات فناني بلادنا. نبلش مع جديد الياس نحاس، القادم أعظم.

0: هاي فش مزح بس مزح فايت ميوزك.
1: تعرفنا على جديد الياس نحاس القادم أعظم اسم نسمعكم الحليمون من طمرة يسلم للحلو المهيوب.

ماسترات وانتاجات فنانين بلادنا الجديده. بدنا نتعرف اسا على هالاغنيه الجديده وهالشاب الجديد وسيم عبد الله بغني من كلمات والحان وتوزيع ميلاد عبده شو عامل فيه.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سعد سباق فن فنانين انتهت لليوم. نختم مع الأغنية اللي كانت الأسبوع الماضي رقم واحد، إلياس جوليانوس ما شاء الله. إلى اللقاء.

جفت على بابك الموصود أزمنتي

أنتم مع مكان. يا مسافر.

Yeah, that's it. جلست والخوف بعينيه.

تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعد

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعيني.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

العنقود ضحكتها أنغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود

من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاجة

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

ستفتش عن هادي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحار

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

أنت هو امرأة يا ولدي ليس لها عمر أما أصعب أنت هو امرأة.

بتطفي اهاتي حبيبي سلامتك سلامتك ابتسامتك.